يمكن حاسة ان شوي صغير تقيل عليك اليوم، يمكن لاني حاملة حال الدنيا كل طول الكون، ما احنا قطعنا مسافات ومش مفهوم كيف بعدنا، يمكن ارض استنزفت نزيف